بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا

دهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وفك كنكبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن

إن المحب لمن يهواه زوار. إليك قد تبت من قولي ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار.

النار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بروا

لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبئر ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر أقطار أطل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجاري الندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به دنيا وأخرى فليتي حوله جار.

ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له.

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعض

شفاع علالا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم

هم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت ربي

كفروا إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء فيه أمار وقابلوه بسوء حاسدين له في ليلة سار فيها وهو صبار ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأما

الكفار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب ديار وهو المتقين.

عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صاروا وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

الأقدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى عليه وفق الذي أبدته أخبار. ومن

لعلي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق الانذار له أقر

بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار.

وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار سألته

العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه أبغي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع الآل من خاروا وأن تسوق صلاة بالسلام له عني تشمل قوم

أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأذكار وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون

حميدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار. يا رب صل على المختار وارض به عنهم رضاء له عود وتكرار. وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار. وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار. بسم الله.

مصروف إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه الرحمن مصروف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أولي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيفوا كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا بأن أحمد عند الله غطريف

وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفضل.

من الفتن هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لقاء

0: جالبا للعلم واليقني إلى جنابي يقود البشر مع أمن باق هداني بلا مكر ولا حزن ناجيت جاعل بالماح ومن معه فوق المدافع والأرماح متزني سلمت من كل ضر حامدا ملكي بمعزل عن ذوي العدوان واللزن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبق إلى شيء من أسرارها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
0: bismillahir rahmanir rahim

0: من دال ما شاء الله.
1: ديما ديما خيلي و يسمو بقولوا ما شاء الله.
0: من دال ما شاء الله.
1: ديما ديما خيلي و يسمو بقولوا ما شاء الله.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami'al masalih wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim jawartu allah bi kitabihi ila dukhuliya jannatahu jawartu bil furqani rabbi al mu'in malaktu nafsiya wa sansahtu al'ain jawartu bil furqani rabbi al mu'in ملكت نفسي وسنسنت العين جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وسنسنت العين جاورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وسنسنت العين أخص من دنياه سادل الجنان وانقاد لي هو ولي سوى الجنان ولان يلا ابرار في الاغراء

يكونوا أبدا لممكن إلا يكاد اللهم لم يكن ولا يكونوا أبدا لممكن لسوا أسقوا أبدا.

عون المجيب داهي هذا وين اليوم سوء أو جائي متقيا عون المجيب داهي وأستكي إليهما من الضرر خدمسني أطعراني معتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع درنا

وداخ المختار سيدنا محمد يوم تخول جميل روزي والكرمان وفي سوال وداخ المختار من المدري

الله بلا مشارك اللي يرضى من شركه معنا يا رزاق عليك ليا وارشخني.